0: حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهار وليل
1: حبيبي يا عيني